0: Radio Plus app. Catch up on shows, podcasts, or join us live. Community Radio Plus, your home of community radio. Download from the app.
1: Şaman mugbirim şofun tavala khil preskal aturay preskal murdan aturay vital katokun haşait min tujal FFM 88.3 شلام عطورايا مليا من خبا قبل مني أخنوخن بأمتا يوسيب السرجس مرخطان الداه خرزة بتهاون أموخن قامت خطري ساعت من ساعت خمشة هل ساعت شوى برمش الداه يوما اتخمشوشي بس يقوم طلطاصر أب طبخ أوغست تريل بي وإسري إشتا شيتا مارينتا إشتا ألبي شومو شوي إشتا شيتا عطوريتا قد نتبي مغبريلا زهمة لايا ما خيلا تليفون خط ملالا 8-3-3-8-8-8-8-8-8 وبزاني إينا ودر من سيدني استراليا ماسي قليلا الورخة ويب سايت ديان إلى www.893fm.com.au جوخة خرزة دي لنايا اديو هدري وخلي قاروخون أمينا إيت إي يا وغدايا إيمان آتخ البرسقالة وريشة قد إتناشي ومرشميان هالأدية البرسقالة قادة يجربخ ودخلخ خرزة أو الخيمة الإقاروخن هل بدأ خرزة لآتة الإيتوتة انتا ملاوي خشمة مشميانة ينشركان أمن جداها خرزة ودباور بتقط بي خشمة الدنيات باسيم مخشيات دها خرزة اتهاد رخ لقاتوخن متخد خاشبتا وهل تعتخ لخا مقروخ لي قد او خرز الديان برستيج بود هذا خا مطلبي مارا لي ينجرق داوانا يا مارا سبب ايش تري ينطلعتا جميعتم بشمي تاما انا ايوان جاوخن نا يتنجمي ترين طلاب شمي مار المارة شمشيخة جومتة تبانصر جرقد إسري إيش تأيتنجمي ترين طلاب شمي أنا بتهاون أموهن خجرقة دوانا يلي دزوتا مشيخة مغزوية لغد همشة إلى أمن أخنا تيوخ سغدان الألاع أبزي بن يوماني تسهدة أطوراي اغزيلن خا قوياما خلانا جو امتا اطوريتا جو كل اطروات التيول ات مغزيلن خا خبا الداها سهدا اطورايا اوند وي خالي جاني بادلت امتا اطوريتا متلقت اخنن خيخو شما اطورايا ان اشورايا ايوا بيش هل اديو يوما ابزيم شي خيوتا ايوا بيش هل اديو يوما البوت هذا بماري وخداتي بهرانا قاطراي خداتي خلانا قاطراي خداتي تبرقانا قاطراي وكل قاطراي تبالغ قامته أبن مايت جقورا إنا أبن مايت ومتيل جقورا إنا شمو بتبايش تخيرا من دورا الدورا بس شمان مغبة شارخ لخرزان بسلوطة مارانية وشركة كلن أما تخرج سهدة نصيخة آني مثلن وشو بخلن دمي بعد التوم تعطريتا وبزي صالح سلوطة بوتشل بتت بيتا بدبنون وبناتي ناوي جد بيتا بابا يما ومتيتت إقارة البابا يما رابا أني قيتلا وتخرخ او حتى جبت نهر جو ايران جو تركيا جو لبنان جو سوريا جو كل اطرواته وصالخ من جيب كل اتمر لها شم قالو خن ينقالا جول برقانا وسلامتوتا قا كل ابن امتا اطريتا بريشا ايت انيت انا مريا جبت كريه ين جبت واته انيت انا سنيخه أخنا نجار الصالح بديه لا أختي صالح بجانا إينا أبزي بناشت لنا مسايا بلطي ينأزل أمراني ينصالي سلطة

اخواتي خطواتي مغب مارن ايشم شيخا ابن امتي سوجل اتوراي زولت بتشميتون لي بخواش لمزمريات ايتناي امتنايت ملتن بياشنا مقرب قاتوخن من جيبت جاني خشيشة فريدون اسحق وزامرتا مغبتت ملتن ميقرتا غلنتين وردة اتلن هيبي اه زولة بتهاو التت بركتا وخادو تجباتوخن ماريا بارخلوخن

آمین آمین آمین شما مغبی از خلقاما خزخ ایدوات ایتنای من داها یرخت آب طبخ اوگس مودینه پیاشا ارباسر بیرخا ایلی دخرانت قدیشتا شمونی و بنونو خمشاسر بیرخا ایلی دخرانت مطمرین تلتا قدیشتا جداه يوما اتخمشاصر يرخا توتانو تيمار ملزيا مطرابوليطة ايت اتمدن خط آتوراي هو بركية استراليا ونيوزيلان ولبنان ياو ترازا قربانا قديشة جو أمرت مطمري اينا هرب ديض انت رازت قربانا قديشة ياو جو كل أمراني ات لخا جو ربان هرمس يعني سان بطرس وبولس وكل جيباني إسري خبيرخا إلى دخرانة مرشم من برصبايا مرشم من برصبايا برصب آية يعني مسويان جلة بيتوت مرشم من برصب آية آها شماها سب آية تيالي البيتوت مرشم سبب آني إيشي مسويوة جلة بيتا ملشايا باريس السري 8 بيرخا إلى دخرانت مرقردخ دخرانت مرقردخ نجو كامبت جيلاني طولن أمرا شمو أمرة مرقردخ خيوما ضيا يعيو جداها أمرا ات كامبت جيلاني دخراناني يعيو أبلوية انترت أمرا أبزي رابا بتواتي يبليو على آها دخرانا تلاي بيرخا إلى شارة تصوما اتمر إليا أصوما إلى سويانا سويانا يعني إلى بشيو بخيلة بيض سامتلة يعني لا سامتلة شمان مغبي أن إيوا إدواتي داها يرخات إيوا بياشا بمارنا قد برتريشا بياتي بشارة خمة يعني بشارة قيطة لخا سبب أديا بغزاي خيوما ويلوايا مطرانا وشمشانا وأيوانا جو خايوما إنا برتر شبياتي بتحاوي قيطة

شوينا نقازم ارتا من زماريات ورسناي اوتورايت روسيا ازمرتا زميرونا ازخ لقاما شمانا مغبه مارا خمت لبي ماري لي مارا لا زادت من شوموتا تليلي مارا اينا زادت من شوموتا تلبا خزت لي خناشا من باتا رابا خواري لي اينا من جاوة لبو شومي لي مارا سبب شوموتا تليلي يازا موريشت قدمتا اينا شوموتا تلبا يبيشا لتلا موريشا بوت هادا مارا لا زادت من شوموتة ليلة اينا زادت من شوموتة لبا سبب ليلة شوموتة ليلة او شوموت ياب ليلة خشكة ياز القدم تجلده اينا شوموتة لبا ان إيلة قدمتا ينبليلي ليازل

شمال مغربي بتقارق قاتوخن طبي أدها شوقة مود يقوم ليجدها شوقة أطور وراء هل تلتاصر ثمانية تريلبي وإستري إشتا مراجو كولومبيا ويلي خازلزالة خلانا جو معروض كولومبيا بيشلون قطيلة ترمو إشتي خمشا جناتي وقرب الخمش ما جناتي إنا تليقي خط أرى وهجمة وأما طويلة باريقة بالطلم خط أرى ين إنا بيلة دوشانة خينة آها زلزالة إيو بخيلة يعني قوة اترختر 7.4 من مقياس ريختر. ريش جمهورية كولومبيا إبا لو رودو دي إسبيريا إبا رودو دي إسبيريا أون جانو سغبوريلي سغبوريلي أني إتينا خطأرة واشنطن دونالد ترامب رشغدان مخيدة أمريكا بطلب من إيران يوي زوزة البودان ناشي اتينا بيشي قطيلة ات امرشاي جو ايران ات قمتا و ادية وبزي دونالد ترامب مارلي قد اها مضيق هرمز إلي خد تجبرت الدين يعني خد خيلة الدين ليلة خد خيلة ايراناي البود اها وبزي ايراناي مارنا قد مضيق هرمز إلي خد تجبرت الدين إن تم خخورة إيران أنت إن باكستاناية جاروبنا خاجخي تمشليلة أها بلاشا بيلة أمريكا وإيران يوي خاشتيو مانخيني قد أودي خدب لماسية أم إغدادي إطماطي الخا سجارة جدا مملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان ودلون خأقري من تخويادة تي ولاية أم إغدادة مرن قد إن مخيتة ويلة الباكستان ين السعودية ين التركيا الدمنت ماخي إخنا نشلن شركيا وإن مخيلون السعودية أيضا تركيا و باكستان بطوري بلشي أم سعودية المخيلون التركيا هر هذا دا باكستان وسعودية بطوري أها مبروية لقا خيلة قا بريشة عيد قطرة سعودية إلى هماشة إيراناية مخاينة صاروخ الله ين إراق يعني هوتيين مخاينة من إراق الله صاروخ جو عراق جو عراق هل أديا بتواقع ناشئ أن تين جنيوة بمليون وبليون دولار ين دينار ين داوة طشيو خط أرى ين جو جودانة بتواقعنا قد أوديلون محاكمة ويويلون تنبا هرديد انت جربي قانيلون أن زوزي مبدريلون البنكة ات عراق رش وزيرة العراق علي الزيدي قبول البشينا رش خلوات اتأسكر ات امريكا هرديد انت رش وزيرة العراق مار اخنا لي قبلك مبلخي ارقات ات العراق درقوا الاطروات ات شوابه خيادة أوروبا الاتحاد الأوروبي أم إسري إشتاء أطروات خينة بطلابنا من إيران قد بتخيل ممر ممر التمضيق حرمز قد أوري جامية وبلطي بريشائيد جامية ينشقيل نوطة ين جامية التجاروتة جو لبنان ودلون خابو خالة قدانت إنا بيش دويقه جوز الصاخي وخينا خختة قانونة متيلون انتومت اودت جو أطرة
لي بيشت قطيلة إعدام لأود قانون إعدام شقيلونا هرديضا انت برخشي للأقامة دبلوماسية بيلة لبنان وإسرائيل البوت مي شينا وشلامة جو قطرة لبنان آبن حزب الله ليلة بقبالة بداها خيادة وادنا

رابط باي أرضي خلقامة بقرزن وشمة خامن تمرياتي خامن زمرياتي تأشر بالسرقس إلى دشتة نينوى خامن دين زمرياتي بعد سيمنا اتمغبخ لهم ما شاء يبتخوا على قمته

Hang on. Ducky, what? Dina? هي مو انا بقرينا اخبار طبية هات مخايت ولي ما سنشقلن ولي اذن متن سمرتها وما سنشقلن همز المخ داخل تون شل شل نعيت مش موية من راديو بس امترى بطنات من تواخ منك راب سباي دخلت لخاتر اوكي اوكي مريا بارك لك هلا بشينا بشينا بشينا

جميلا أشهد بتسرقس وأها زمرت مهني أنت دشت تنوي شمان مغبة مارا إت أربعة مديانة يبرشيلون أخنواتي ينخطواتي مودالي من دلنا أربعة مديانة مودينا أم دي قام زوزة مارا يبرش بين أخونا أخونا ينخاطة وأخونا يبرشيلون مودالي نقوة نشي خجي يبرشي بيلت أخونا وأخونا آها بخت داها لي قبل ببارخ مايو وبارخ مايو لي قبل بيو أتخا ياوي أبزي بخلتا يبرشا بيلت أخنواتي أو أخونا دول منتيا رابو أخينا بخل منه موتا دا خجي يبرش بيلت أخنواتي خامن أخنواتي يمنيخ إيتي بارش من دو أخون وخينا أبزي ما رأيتن أربع من دياني يشوقي مصلي من قدرة برناشا إن أو أرزة ينقوة أربع من ديانينا ما رأي إن أو أرزة ينقوة رابا هم زمان هم زمان تاين هم زمان ثرثر ياوت ينزي رابا ياوي جخشة هر أوي جخشة ثلاثة باب ين أو داجولة ين أو دبختا نميمة مي خبرة لا بالخبرة أهز مرتب تدخل شو كان قخاتن قمتا فكتوريا سايمون إيوان شمدناني كركوك

Rav Spai, Azech Lakama, Shaman Mugbe, Ha Esia, Doctor, Min Jarabiatu, Juheye, Metchetlai Shinne, Exile, Kat Edambay Demchet, Mara Kam Usrasa Ate, La Shatat Kahwa, U Kofi, Yen Chai, Kam Demchet Usrasa Ate, Yani. مارا من سبب ليش هالقلوخ دمخت هر هذا غدا مارا قم خمسة صات من دماغها لا شاد اطلق خطر اطلاق لاسمية مارا قم خمسة صات من دماغها تانا قطوسة دمخت صات تريسر بليلة ين أسرة ين خدسر قم خمسة صات لا شاد اطراب مية سب شو دانا بتقيمت ومارا قم أربع ساعات قم أربع ساعات لا قيمة وادا من ديانة جو حديقة بلاقة قشيوتا يعني وادا أطلي تهيوتا ومارا قم طلا ساعات من دماغها لا قيمة بخالة خلطة يا قرطة سبب بدمخة طلت خاصات خلطة من در بريشة تغينا شنتو خلقت يعني إنا قمت ريصة من دماغها لا قدش ما بختات بقيمي تمسي بيت الساعة تريسر بليلة ما رقمت ريصة جار تشاليتون لا بلخيتون أنا مليانة وقم خاصة من دماغها شوقت للتلفزيون مصميت للتلفزيون لابتوب موبايل أيناتو قتلا مري وآزت دمخت أو طرح شمخ سونيا اوديشو وازمرتها

0: شمان مغبي أمن إلي شماشة إيسا إسرائيل إديو بتنزملن الخ شربة بيش لضيا جو أمتا أطوريتا وزي جو إيتا أطوريتا شماشة إيسا إسرائيل بتنزملهم أديا باقة شماشة
1: مخيب شمان رمسد مارا أبريكا لخن كد قدمة إلى دخرانة مارشمانية مهيمنتا وبنونو بتمزم خرابة كريوتا بداها شربة اشئيت دماغ شموني دون كريوتا أمو اشلي أرباش اني من قم تيت الفاروقا إيشم شيخا اشن دويق شواء خنوات بنونة مارشمانية ويمي بيت ملكة خمبة أنطياخوس أفبنوس طلب لي من القيمي درق الناموس دموش نوية ودرق الفقدانة أعلاها شريرة طلب لي من سغدي سنمي وأخلي بصرة خزورة ليش موني إيوه من بيتوت الأوراها مهينة هم مني وبقالها وكينا طريقة وفقدان وقديشة أن بنون الشموني شماني وجدي مقوي ترسي خيرون خلصون باكوس ويونادا شموني دونه بنونه من قمر كأخلن لا سغدر الآلهة سنمي لا أخلى بصر تزورة بتنطر فقدانة آلهة خايا بشمية ملك مرقاتي بتجندرن خرابة إلا شلم له الفقداني أني أخماتي ويمي مرون كل من ديت أودد بيّن أخنن حاضر إيوه فسلالن كبرب آلها شريرة بريان شمية وقرأة وسغدر صنم طرس في الخانة إيداه يبقى بتهاوخ نخراية من ده أورشلم أرآنيتا إينا دوله درتقات أورشلم أنضيتا جمالكوت شمية ليتا من شبر بوسام روخناي من ملكي قشموني بتشكلنك بختك جاني بتأودنك ملكتا وبنونك بتأودنن جورانا جمالكوتي أرعانيتا إنان مهمنا مرن أخنا ليش أخلك بخ ملكوت دراما بيدن من دياني أعور ومسلية تيشي نخزي يقول شموني يقول للبقى بنونه لا تخمني بجنجارة فغريت ويا ولت الجانب بتخاطر شمت عليها علاقم يولون خيلة قبل الدنة جنجارة من برغ زيل ملكة خنفة ليل مصايا نقناي الدنة أخنوات يمي شموني قادر بيش جنجر حل موتا مر شموني البرونو قامايا قرد من قبول سيفة مارد صاو شقول كليلة أنا دي خلولة بتحضر نقاطه قامتا وخارتا قاخن واحد زيمون أخن واحد خطواتا بيت متعرخة بياشنا جنجر أن بنونا ويمي بيواينا السادة هيمانوتا قدشتا وقامايا أو قامايا برونا جدة سيفة خاروفة بشتا مخيا شلت ليلة سادوتا سقل الروما طولة بجنونة جو ملكوت شمية أو تريان برونا مقوي بشل مقدة من إيد الظالم كافورة غلب للملكة وشت ورد لخيد العالة جو ملكوت شمية أو تليتا برونا ترسي جو إرخي بشل تخينة فقر روخ سقل شمية ورد لملكوت أبدينيتا او ريعا برونا خيلقون اغرب بوصرتا بشتم بشنا بيت بقدانة ملكة خنفة خشل اطرى روخانا الفرديتا او خميشا برونا خيلقون دو تاوى قليل البصر لطل من خطيطة وموتا خشل اطرى دنياها جو مرتوت شمية او شتيتا يا برونا باكل قبل خشت خشل بشتر جيمة كيفة شونين الاطرى دنياقة أمسادة وكينة بديقة أو شوي آي برونا يونادة آها مرد روخانة دق دقلن جرمو وربيلن وشونيلة روخة الفرديسة خارة شمون مهم انت كليلة قم ملكة مطوخلة من رقة ملكة خمفة قال راما من دبو لا كبرم آلها لا موديم شادة قملة ملكة كتويرة بكربة وخمتة سيفة برمنا ريشة ستة شموني من بوم الجونق وصبية هتخ بمارينا قداها ملكة خمفة واي اللق رمر ملكة واي اللق أوضيانا سطانا واي اللق من أوضيانا كينا كتكارد جب الديور بتآذت جهنة نورة إن أن سادة قشل أطرى روخانا جو فرديسة كياشة مبسمر عالم ألمين آمين أو هاتم قديش بمارينا كلنا شتاخر شمت آلها بشمت داها قديش تشموني بنونه صلواتي بتفارق من كل خطي وندينوت لينا في الجوجو رابا إن مريالي بتباسم رابا أمرانا في شنا مطوي بشمت شموني بنونه أبز رابا من بناتا في شنا قرية بداها شمبا قديشة آخر واتن خطواتا بداها دورة مقدنة جندارة داها قدشتا بنونا لين فيش طيبة منن بس لطفل منن حاوخ نطران فقدانة عليها بيت خبا وصوما وصلوتا ومخبتة أوضالة لما الشهارة باطيلة حاوخ بسيمة أم أوضالة قطمارا مكمل خادوتا أبدينيتا صلوات داها قدشة شموني بنونو نطريلوخن نطريلن وخاميلوخن ومقديلوخن حاوي شورا الخضروانو فالآلم المين مريا بارقلون حاوي ترابا بسيمة أم كبا إيقارا
0: عود بسيمة رابا شماشة إيسا إسرائيل بطرس الداها باشقتا شابرتا اتقدشتا نشموني وشوا بنونو مريا بارقلو
1: قطرة إيقارة قشمت مريا على مارك شمشيخ الآلم المين آمين رابا بشينا كل إيقارة

ميلان أوراهم جوارجس من كامبت جيلاني شمن مغبي أزخ لقاما بيخرزن بقراين واجو فيسبوك خا سبجك خا شربة ما رجمت آوت رخمانة وشمت آوت سباي شمت آوت هيرانة وصبيا ما رتاما ناشئ إيتن تاما هر سنياني هر درقولاي هر زمان درقولوخ وناشي مارا إطاوي خزي غلطة بريتو قد همزمي الله أبن آتن شمت جربت مرضيتلن شو لناشي إينا التناشي إطاوي بار غلطة أخشي أودت غلطة أو غلطة بتخريلة إن آوت الباسبايات بيدها إنا غلطة بس بالتخريلة.

حلاوة سبايش ميلانونيا وكلارا أهزمانثا تطلب لي من بابي خجتها قريبة لقم خيرخة بوت علم النفس يعني سايكولوجي مارا لا شوق بيتوخ أبي ورطة بلطة زودة من لازم الناشي أن خمشة ورن أن أربا بلطلن أو تولة أو قملة يعني بيتوخ شوق آويلة خاشوبة وإيقارة قتلا أمو ور غزيل القنابو شابير أنا غزيل التلفزيون ديوخ شابير شابرتي لا غزيل خالي ديوخ آمودي كاشاني لا من إيران ويوتون لخا إبريا لطيان تتأينا يمرخ لبخلتا وبزي مار اللي قاداني تقينا جبيرة قم آويل بنونة وبنوني هنان رابع جو مدرسة من تيانينا مارا لهم زن رابع زودة من لازم بس بنونوخ وشما منتينا وشما شابيرنا وشما ناشي هم زومنا بدياز باي مارا سبب من دوجي باخينا التناشي لي قبلي لا أيب تاني أول زبرون وشمالو منتية أين بروني ليلة منتية فما خيل بأينا يمري لا لطينتت أينا ين بخلتا وبزي ما رلا شقلة شهارة كسناشي أمرت أول بيتي أدخى ألبزويني أيو طبيلي أدخى ألبزوينالي خالي أدخى ألبزوينالي وبزي لا أمرت بشقالن مزيد دهلم بيت دي جويرخة إلى أدخى ألبي مارا بديضنتا بخلوتا يمخيا أين تناشي مخيا ليطت آتن بجانوغ داخي بخلوتا يمخيا وآزق شمخ بس

شميلم فلورا سايمون از مرتا دوزوتا برت تكنولوجيا خشت لقامة وبريلة موبايل بريلة فيسبوك بريلة انترنت وبريلة لابتوب كمبيوتر اها فيسبوك رابا يولا جرأة قناة قد شتوي جو موبايل ينجو فيسبوك إنا مارا إذا بي تشتويت جو فيسبوك شو الأزادوتا أمد بي تشتويتلي إنا أمد تشتويتلي جارت يول يوترانا وبايدا قد انقاريلي سبب خش مناشي بجتاونا خش من دياني لتلن طاما ولتلن ملخة قداري الله قد أباسيما مارا جارت همنت قد اتناشي طاما بتقاريلا آها جتو تتقاد بجتاوت البوت آها جتو تغجارت اويا رابا مارت مناي اويا سبيتا اويا من جلت البخ آها خلت يوغل آلها قاتن جو فيسبوك جارج أخنن خادق بيو و بلخق بيو بشول سبيوتا شكيرا الشمت آلها والمنتيتا التكنولوجيا هذه فكتر تاني لم تيلغ بيبا قاتن

Shmilan melchit zamare az mastet mugbi khlitam mara jutur biat iraq shitat alpatsumot lait mania etwa khamata lakha bile khajat dawa madan khaw ma arwa khamata wa ita ejita mutra lari la raba فلوي لرابة أقنومية زروطة سباي فناشد داها تمأروا ويلون سنيقة إن ناشد مدنخة رابة سبايوة أختار جوابانية بتوات الدينار خدشو بسبايوة من سي تو سيوان خدشو بسبايوة من سي تو فبتو أنت يواجو مدنخة يتمختر من رأخنا جار شهيرخ قد أن يالسور لامت يمشبنا ميلخا قدال رابا جورا مر بطلاب إن من شو الخابيتا من دنت إينا جماع روا ميخا غلاس اتشاي من دو أخوارا غلاس يعني ستيكن اتشاي ماليل خلوة آت دار جدا قدالة قد أو قدالة ما لخلي وبل يخل خرطة قد أن يالسور أرجودي ماتا إينا التمعروه مره يتمتنا خنا شرخه بس بغزايل يعني دون بيتايا ناشي تشتخ بيديقا استيشن جاو خلوه بدرايل جاو خرطه مره وقام يتيله مرقمو بيشلا اللي ملي له هو غلاس ديو ينستيكن ديو ميه در يجدو خينا ودتري مره بيشلا اللي ما أنا البغزايش خلال البغزاي دار المية وبون دريل مية وخينا ده وخينا شو اللي دريلون مية ومرة مرن آها قاموا بيشلا قلي ف عصر طويلة مختر تيلة ومويلة رجانات ومويلة خاقزان شو جرتا مرناديا بدرخلة آها قادالة اتنجاو جداها قزنجا وبليتون إلى قمسكينة قيال السورة إذن شقلن آها قدالة دريلون جداها قزنجا جورتا ينقصرت جورتا قزنجا أغزيلون شل ميلا أتلتا أني شدخة تخمن إلى أمير إلى بشل قوم ألي يترابا جاهي من داها قصة إليبا شدخة تعمر قوم بشل ألي يعني أنا مطلي شولا لدونا انخينا دول او بلاغة دول او بلاغة بشلا الله بس ليبخ منه خشب مديان

شميلان وشانا يقول مرزا أنا زمريات فولكلوراية عتيقة أزغ شمخ مناخت ملكة زمارة يعني ملكة أمتا أطورية الزمرة إيوانا غاسي وخشلة على ما نخلي ولمي رالي

مانو غبت لم بيا شخا سرادة فيخي بطمش ميخلوخم طلت زمرياتي بلجت ما غبيتون ينا أنا زمرياتي خامن دين زمرياتي تفرش لي قاتوخن إلى جرمن تمرز خارا تشاوا سوسو خوارا جرمن تمرز تري طلع هذا الشمخ جور من تمرس بلاي

شمان مغبة تلمبيان شتا دقيقة بين شتا دقيقة دزوتا سرغون جابرييل بزامرا خزمات تسباي نمبر أربعة كيليان بزمارا سرغون جابرييل كيليان بزمارا أربعة

شمان مغبين هلا خبيتايخ الخوتامة خرزن تليهي بمريا لها قد طبلوهم خشمة طنياتي باسيمة من خوشيات الدها خرزة اتملخمخ والإيقاروخن إينا أتخضانا بالخاطلة لغبي ضايف جانا بيبانا قاتوخن بوش مشينا مريا بارخ لوخن خيوم تا توريتا وهاز مرتب طولنا شو كانا قتلوخن شمان مغبين أخرني بيخلوخن أخر زائل منوخن وقاتوخن أخونوخن بأمتا يتشي بسرنا